بس كاي ولدشني بس كاي عرقي مجمال تشاشال كل نور كسو قرقي بس كاي ولدشني بس كاي عرقي مجمال تشاشال كل نور

البنك اليمني للإنتاج والتوزيع الفني، الجمهورية اليمنية صنعاء، تليفون 209 484.

0: قل يا أيها الكافرون ما أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم
1: أنا لن أعبد ذات غير وابن حرام.

0: 9 حديث أسبوعي للأستاذ فكري أباظة المحامي والصحفي.
1: مفيش.
2: وبتعيطي كمان؟ ما تقولي لي إيه الحكاية؟

0: موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمود حسين عبد الباقي.
1: القاهرة.

0: الإسلام
1: ثورتنا المجيدة.
2: دخل محمد بن واسع.
0: هادي المكان ده هو اسمه ايه؟
3: الوردة البيضة. في حاجة مزعلاكي؟
0: قعد لي على الأسئلة.

الهس مجاني ومجاني ناس جو بونس ا توا توا العربية خيالك ديما بين عينيا كتوي بل بل بل انا باقي في الهبال اكوز بتيش بنوار والخدم في له النوار توا ما بوتي اورينتال كي حبيتك ماهيش مال سون توا جم انوي سوار جي با زونفي نقعد في الدار لابسي روبا روزي فوالا سكي جي بروبوز دوك نهز الطاكسي اي اون با دانسي نراكسي

قلبك هذا الرقص اللي وتك كيس تبتع كيس تطلع التحفي وهيا معايا ونرقصو جسكو متان ونروحو من الظلام ديري شوية مكياج بغا تخبالي يا فراج ولبسي جيب بليسي وزربي جسوي بغسي ديري هيب هب هيب هيب هيب هيب هب هب يو هيب هب لا ميزيك دخلت راسي ايو ما تدصي للراكسي

زوجي مطعم ديلا غاج لازم مرة وحوكل دماج رانا نولي وتولي سواخ بخفيتي مدام نصغار توا موا بابلوكي باب زوان ديسك جوكي انتي وانا نديرو الامبيانس سي كموا تبغي لدانس اتو ميزيك سكالي بال سيب شوي في الديسيبال دولبي ستيريو كي هي هبو هي هو قولي لي كي جني باتور رقصي انكور اي انكور ما تشاور ما تسقصي لا ميور دانسي للرقص